دائما آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والصرف والدرجة العليا الترفية وابعد سلمان من محمود الذي وعده إنا لك تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang memiliki ini semua yang sempurna dan sembahyang yang didirikan